صف صفوا فكم فإن تسمي تسمي تمام الصلاة فنكن صف فنكن صف رونغون صف على بان سلورس كن صف على بان صف إن سيل سيلان كن تليفون يا أمم لم شطوا بسم الله قرب يا الله ما تشهد ما تفعل لا إنك لا لا إنت مصلي ولا مقام طلع صلي اللهم صل على الله أكبر الله أكبر الحمد لله سبحان الله جهد وجهين الذي توصل في الأرض على فهم الناس إن صلاتي مسكي ومحياي وداهي رب العالمين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحانه. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية وبركاته الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة السلام علينا الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك عليه ورحمه في العالمين إنك حميد من عذاب جهنم شمل فتنة المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل الحمد لله نبينا استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. حين ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإنكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا حامدا على شكر حمدا لكن حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أحينا بالإيمان ومسنا بالإيمان وأحشنا بالإيمان ودخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات نحيا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما. اللهم انصر الإخوان المسلمين والمجاهدين والمستضعفين والمظلومين في فلسطين وفي كل مكان في كل زمان وفي كل أرض يحارب فيها الإسلام وارفع راية الإسلام على العالمين. اللهم اجعل الآخرة كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قولنا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم
1: Minda wa minggu tak kata. Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan ketika ini selesai untuk tugasan bersama dengan anda untuk membawakan gambaran awal dan juga terus lintas langsung solat Jumaat dan khutbah pada hari ini yang bertajuk Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Dan apa-apa pun sebentar tadi khatib petugas iaitu Ustaz Haji Muhammad Izan bin Idris Al-Hafidh dan sekaligus imam yang memimpin solat Jumaat pada hari ini iaitu Ustaz Sifuddin bin Minga. Apa-apa pun saya nak kongsikan sebelum berakhir iaitu sempena Maulidur Rasul hari ini 21 Ogos 2026 Jumaat 2026 satu tausiah ilmiah sempena Maulidur Rasul yang bertajuk Hadirmu Membawa Rahmat juga yang melangsung di Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan yang akan dipimpin oleh Sheikhul Syafi Jami Al-Azhar Dr. Abdul Aziz Al-Shahawi dan anda boleh tengok ataupun rujuk info ini terus di Facebook Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. Jadi apa-apa pun untuk hari ini saya mengundur diri dahulu untuk laporan dan juga lintas langsung solat Jumaat pada hari ini dan juga terima kasih kepada dua rakan teknik yang melakukan tugas untuk kelancaran siaran kita pada hari ini iaitu Encik Fuad Najmi dan juga Puan Nurul Helmiah yang bersama pada hari ini. Okey, jadi apa-apa pun saya serahkan kembali kepada rakan tugas di konti utama sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum, salam hormat, bye bye.
2: Terima kasih untuk rakan tugas yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan untuk siaran langsung khutbah penuh dan solat Jumaat pada hari ini. Terima kasih juga kepada anda yang masih lagi setia kekal bersama kami di Pang FM 1 Pilihan. Okey, dan seketika saja lagi tepat pukul 2 hingga 6 petang zon seterusnya, zon Apa Khabar Weh, anda akan bersama dengan Jantan dan juga Nina akan menemani anda untuk seketika saja lagi. Okey, apapun sampai di sini sahaja saya dapat bersama dengan anda. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa, lain ketika. Assalamualaikum. Bye-bye.

ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا

النار عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي

قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع

كنت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من

يعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا